0: الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً.

صوتها عالٍ. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله والحمد لله، الحمد لله الكافي، سبحان ربي الأعلى، حسبنا الله وكفى، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعاه، ليس من الله ملجأ. يا رب، يا من هامت بك الأرواح في عالم الأرواح، يا من فرحت بك القلوب في عالم الغيوب، يا من ذكره روح وريحان، يا من قربه عز وأمان، يا من قوله الفصل، يا من حكمه العدل، يا من كنفه الواقي، يا من ملكه باق، يا من تفضل بالأفضال قبل السؤال، يا من اتصف بالجلال والإكرام، يا من هو رب الإحسان والإكرام، صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ذي القضاء والقدر، سبحان من على العصاة ستر وصبر، سبحان من نهى عن السوء والضرر، سبحان من بالإحسان والخير أمر، سبحان من يعلم عدد الذر والرمل والمدر، سبحان من أجرى الماء من الجبل الحجر، سبحان من زاد من فضله من شكر، سبحان من تاب على التائب وللذنب غفر، سبحان من عجل بالحلاوة لمن للمعاصي هجر، سبحان من غفر لكل من حج واعتمر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

أشهد أن محمدا رسول

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من هلت الديم وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم اللهم وصلي على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود، سيد سادات برياتك ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك، صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره، وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك.

صلاة تعم بركتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم إني أعوذ بعلمك من جهلي، وبغناك من فقري، وبعزك من ذلي، وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، وإن كنا أهلا فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر

0: الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم

0: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.
1: دبكي دبكي يلا دبكي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الآن 8:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
6: من أجلك أنت.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: هل
2: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-58-6600.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع. Stand by for action.

0: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: على قد لحافك مد رجليك، هذا المثل يمكن من أكثر الأمثال اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية، وفكرته بسيطة بس شو القصة؟ بقولوا أجدادنا زمان إذا لحافك قصير ومديت رجليك أكثر منه رح تضر رجليك برا وتبرد، ومن هون صار المثل كناية عن إنه الإنسان لازم يعيش على قد إمكانياته، يعني إذا دخلك محدود ما تعمل حالك عايش حياة أكبر من قدرتك، وإذا معك القليل خطط على القليل، لأنه المشكلة مش إنه اللحاف قصير، المشكلة إنه أنت عارف إنه قصير وبرضه مصر تمد رجليك. يمكن هذا وهاي واحدة من أقدم النصائح الشعبية اللي كانوا أسيادنا وأجدادنا يقولوا لنا إياها، اعرف إمكانياتك وعيش على قدها. وإذا أنتوا عندكم مشكلة بهذا المثل مش عارفة يمكن نلاقي له بديل.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: نجدي.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: تتساءل ميريام بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية، ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلقي للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها اجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استمعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.
3: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. راية دوت نافذتكم نحو فلسطين. الساعة الآن 9:00 صباحا.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض.

0: 82. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات لتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مستعمرون يهاجموا قاطفي الزيتون في منطقة قمص ببلدة بيتا جنوب نابلس، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان والمتضامنين الأجانب الذين قادموا لمساعدة المزارعين. ويأتي الاعتداء بعد يوم من هجوم مماثل في جبل العرمة وإطلاق الرصاص على المزارعين. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أعلن عن استشهاد 5 مواطنين بينهم 4 نساء، وأصيب آخرون فجر اليوم السبت جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في عمارة الأصالة غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تعتقل الشاب مرشد مصطفى درغم 20 عاما بعد اقتحام منزل عائلته في مدينة طباس. مستعمرون مسلحون يرعون أغنامهم في أراض زراعية مزروعة بأشجار الزيتون تعود ملكيتها للمواطن في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وذلك بحماية قوات الاحتلال، الأمر الذي ألحق أضرارا بالأشجار والمزروعات. قوات الاحتلال تحتجز عشرات المواطنين خلال اقتحام بلدة برقة شمال غرب نابلس جراء اقتحامهم البلدة في ساعات الفجر الأولى وسط مداهمات لعشرات المنازل وتفتيشها والتنكيل بعدد من الشبان واحتجازهم والتحقيق معهم في إحدى الساحات العامة. مستعمرون يهجمون الأهالي وقاطفي الزيتون في منطقة الظهر ببلدة بيتا جنوب نابلس وسط تصدي الأهالي لهم. الإعلام العبري يزعم بإصابة 5 جنود بجيش الاحتلال بجروح متفاوتة جراء حادث وقع في جنوب لبنان الليلة الماضية. يكون طقس اليوم السبت غائما جزئيا ومعتدلا مع ارتفاعي درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بنحو 2 درجة وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة شمالا، أما ليلا فيكون الجو بإذن الله باردا نسبيا فوق المرتفعات ومعتدلا في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا.
1: نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالبال.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودورية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
7: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
8: هذا البرنامج برعاية
7: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 11:00 صباحا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: أهلا بكم. إصابة مواطن جراء اعتداء عصابات المستعمرين عليه بالضرب المبرح في قرية أسرين جنوب نابلس. شهود عيان يفيدون بإقدام قوات الاحتلال برفقة عصابات المستعمرين بمطاردة المزارعين في جبل قماص ببلدة بيتا جنوب نابلس لمنعهم من قطف ثمار الزيتون وسط احتجاز عدد من المشوبين. مستعمر يقدم على استفزاز الأهالي ويقدم على اعتراض طريق سيدات أثناء رعيه للأغنام في أراضي المزارعين بمسافر يطا جنوب الخليل. مستعمرون مسلحون بحماية جيش الاحتلال يهاجمون المزارعين على أطراف قرية بوريين جنوب نابلس. مصادر محلية تفيد باستفزاز عصابات المستعمرين للأهالي قاطفي الزيتون في بلدة بيت مريان شمال غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل الشاب مرشد مصطفى رغم 20 عاما بعد اقتحام منزل عائلته في مدينة طوباس. مستعمرون مسلحون يرعون أغنامهم في أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون تعود ملكيتها للمواطنين في قرية المغير شمال شرق مدينة رمالة، وذلك بحماية قوات الاحتلال، الأمر الذي ألحق أضرارا بالأشجار والمزروعات. مستعمرون يهاجمون الأهالي وقاطفي الزيتون في منطقة الذهيرة ببلدة بيتا جنوب نابلس وسط تصدي الأهالي لهم. الإعلام العبري يزعم بإصابة 5 جنود بجيش الاحتلال بجروح متفاوتة جراء حادث وقع في جنوب لبنان الليلة الماضية. يكون الطقس اليوم السبت غائما جزئيا ومعتدلا مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بنحو درجتين وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة شمالا، أما ليلا فيكون الجو بإذن الله باردا نسبيا فوق المرتفعات ومعتدلا في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
0: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

أنتم تستمعون إلى راية أف أم. أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني وبنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 12:00 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: أهلا بكم. إصابة مواطن جراء اعتداء عصابات المستعمرين عليه بالضرب المبرح في قرية أسرين جنوب نابلس. شهود عيان يفيدون بإقدام قوات الاحتلال برفقة عصابات المستعمرين بمطاردة المزارعين في جبل قماص ببلدة بيتا جنوب نابلس لمنعهم من قطف ثمار الزيتون وسط احتجاز عدد من المشبان. مستعمر يقدم على استفزاز الأهالي ويقدم على اعتراض طريق سيدات أثناء رعيه للأغنام في أراضي المزارعين بمسافر يطا جنوب الخليل. مستعمرون مسلحون بحماية جيش الاحتلال يهاجمون المزارعين على أطراف قرية بوريين جنوب نابلس. مصادر محلية تفيد باستفزاز عصابات المستعمرين للأهالي قاطفي الزيتون في بلدة بيت أمريان شمال غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل الشاب مرشد مصطفى درغم 20 عاما بعد اقتحام منزل عائلته في مدينة طوباس. مستعمرون مسلحون يرعون أغنامهم في أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون تعود ملكيتها للمواطنين في قرية المغير شمال شرق مدينة رمالة، وذلك بحماية قوات الاحتلال، الأمر الذي ألحق أضرارا بالأشجار والمزروعات. مستعمرون يهاجمون الأهالي وقاطفي الزيتون في منطقة الظهيرة ببلدة بيتا جنوب نابلس وسط تصدي الأهالي لهم. الإعلام العبري يزعم بإصابة 5 جنود بجيش الاحتلال بجروح متفاوتة جراء حدث وقع في جنوب لبنان الليلة الماضية. يكون الطقس اليوم السبت غائما جزئيا ومعتدلا مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بنحو درجتين وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة شمالا. أما ليلا فيكون جو بإذن الله باردا نسبيا فوق المرتفعات ومعتدلا في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله العلي الوهاب، الحمد لله فاتح الأبواب، الحمد لله الكريم الرزاق، الحمد لله الحليم الخلاق، الحمد لله العفو الرؤوف، الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه.

أحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقة. آمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايماً من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية. من

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 1 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك،
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: أهلا بكم. 3 مصابين جراء استهداف طيران الاحتلال منزل لعائلة الأرناؤوط في بلدة بيت لاهي شمالي قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل مواطن خلال اقتحامها بلدة دار صلاح شرق بيت لحم بعد تفتيش منزله والاستيلاء على مركبته. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من داخل أرضه في الحي الشرقي لمدينة جنين، فيما أضرمت عصابات المستعمرين النيران في أراضي المواطنين ببلدة جبع جنوب جنين. قوات الاحتلال تحتجز أحد المواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في منطقة العرمة ببلدة بيت الفوق جنوب مدينة نابلس، وسط اقتحام آليات الاحتلال لبلدة أسرين جنوب نابلس في ظل وصول تعزيزات عسكرية للمكان. ميليشيات المستعمرين تهاجم المزارعين في المنطقة الجنوبية في قرية باق الحطب شرق قلقيلية، كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم. شهود عيان يفيدون بإغلاق قوات الاحتلال مدخل البلدة القديمة في الخليل. مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يعتدون على المزارعين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون في جنوب نابلس. هاجم المستعمرون منازل المواطنين في أسرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم وألحقوا أضرارا بمنازل ومركبات، كما هاجموا المزارعين في بورين وبيتا واستولوا على معدات وثمار زيتون، فيما أصيب 3 مواطنين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع. وفي المغير تسبب رعي أغنام المستعمرين في أراض زراعية بأضرار للأشجار والمحاصيل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء قطف الزيتون قرب عقربة. قوات الاحتلال تجبر مزارعين على مغادرة أراضيهم أثناء قطف الزيتون في بلدة الزاوية غرب سلفيت بعد أن احتجزت هويات المزارعين في منطقة المنطار وأبلغتهم بمنع الوصول إليها. يكون طقس الليلة بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المرتفعات ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا الأحد يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
7: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
8: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا البيت.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية دوت بي أس.
0: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 74,228 شهيدا، والإصابات إلى 175,188، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال لفناء منزل عائلة الأرناؤوط في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. مصادر محلية تفيد بوقوع إصابات جراء هجوم عصابات المستعمرين على المزارعين عند مدخل بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس. مستعمرون يقتحمون محيط المنازل بالقرب من بئر المي في منطقة العبيات جنوب بيت لحم. شهود عيان يفيدون بإغلاق قوات الاحتلال مدخل البلدة القديمة في الخليل في الوقت الذي سمحت فيه لعصابات المستعمرين باقتحام البلدة تحت حمايتهم. قوات الاحتلال تعتقل المواطن كمال عثمان السعدي من داخل أرضه المحاطة بمستعمرة كاديم المقامة على أراضي المواطنين في الحي الشرقي لمدينة جنين. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها بلدة دار صلاح شرق بيت لحم بعد تفتيش منزله والاستيلاء على مركبته. قوات الاحتلال تحتجز أحد المواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى أرضهم في منطقة العرمة ببلدة بيت الفوق جنوب مدينة نابلس وسط اقتحام آليات الاحتلال لبلدة أسرين جنوب نابلس. ميليشيات المستعمرين تهاجم المزارعين في المنطقة الجنوبية من قرية باق الحطب شرق قلقلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم. قوات الاحتلال تجبر مزارعين على مغادرة أراضيهم أثناء قطف الزيتون في بلدة الزاوية غرب سلفيت بعد أن احتجزت هوية المزارعين في منطقة المنطار وأبلغتهم بمنع الوصول إليها. الهيئة العامة للمعابر والحدود تؤكد بأن ساعات العمل بمعبر الكرامة ستكون من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 3:30 عصرا باستثناء يوم الجمعة، والذي ستكون من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 12:15 ظهرا، حيث سيبدأ التمديد بساعات العمل اعتبارا من يوم غد الأحد. يكون الطقس الليلة بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المرتفعات ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا الأحد يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية.بي.أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
2: من أجلك أنت.
3: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: إحنا ما بنصنع منتجات بس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني، لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
6: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 74,228 شهيدا، والإصابات إلى 175,188، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال لفناء منزل عائلة الأرناؤوط في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. مصادر محلية تفيد بوقوع إصابات جراء هجوم عصابات المستعمرين على المزارعين عند مدخل بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس. مستعمرون يقتحمون محيط المنازل بالقرب من بئر المي في منطقة العبيات جنوب بيت لحم. شهود عيان يفيدون بإغلاق قوات الاحتلال مدخل البلدة القديمة في الخليل في الوقت الذي سمحت فيه لعصابات المستعمرين باقتحام البلدة تحت حمايتهم. قوات الاحتلال تعتقل المواطن كمال عثمان السعدي من داخل أرضه المحاطة بمستعمرة كاديم المقامة على أراضي المواطنين في الحي الشرقي لمدينة جنين. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها بلدة دار صلاح شرق بيت لحم بعد تفتيش منزله والاستيلاء على مركبته. قوات الاحتلال تحتجز أحد المواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى أرضهم في منطقة العرمة ببلدة بيت الفوق جنوب مدينة نابلس وسط اقتحام آليات الاحتلال لبلدة أسرين جنوب نابلس. ميليشيات المستعمرين تهاجم المزارعين في المنطقة الجنوبية من قرية باق الحطب شرق قلقيلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم. قوات الاحتلال تجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم أثناء قطف الزيتون في بلدة الزاوية غرب سلفيت بعد أن احتجزت هويات المزارعين في منطقة المنطار وأبلغتهم بمنع الوصول إليها. الهيئة العامة للمعابر والحدود تؤكد بأن ساعات العمل بمعبر الكرامة ستكون من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 3:30 عصرا باستثناء يوم الجمعة، والذي ستكون من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 12:15 ظهرا، حيث سيبدأ التمديد بساعات العمل اعتبارا من يوم غد الأحد. يكون الطقس الليلة بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المرتفعات ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا الأحد يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا دوت بي أس.

0: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهبا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تتساءل مريم بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية، ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلق للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها لاجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استمعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجح لما يكون وطني، بنفتخر فيه كلنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين خدمات تأمين إسلامية.

يا ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين. لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما في علمك وملأ ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
4: على قد لحافك مد رجليك، هذا المثل يمكن من أكثر الأمثال اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية، وفكرته بسيطة بس شو القصة؟ بقولوا أجدادنا زمان إذا لحافك قصير ومديت رجليك أكثر منه رح تضل رجليك برا وتبرد، ومن هون صار المثل كناية عن إنه الإنسان لازم يعيش على قد إمكانياته، يعني إذا دخلك محدود ما تعمل حالك عايش حياة أكبر من قدرتك، وإذا معك القليل خطط على القليل، لأنه المشكلة مش إنه اللحاف قصير، المشكلة إنه أنت عارف إنه قصير وبرضه مصر تمد رجليك. يمكن هذا وهاي واحدة من أقدم النصائح الشعبية اللي كانوا أسيادنا وأجدادنا يقولوا لنا إياها، اعرف إمكانياتك وعيش على قدها. وإذا أنتوا عندكم مشكلة بهذا المثل مش عارفة يمكن نلاقي له بديل.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن. الساعة الآن 4 مساء.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
7: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أحنا أريد.
10: أريد طور عالمك.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا أف أم.
11: أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال قرب دوار عباس الكيلاني في بلدة بيت لاهيا، كما وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال داخل خيمتها في وادي صلقة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها لجنوبي خان يونس جنوبي القطاع. إصابة 5 مواطنين بينهم مواطن وزوجته جراء اعتداء مستعمرين عليهم في قرية رانتيس شمال غرب رام الله، حيث هاجم المستعمرون المواطنين بالعصي والأسلحة ورذاذ الغاز، فيما تعرضت زوجة أحد المصابين للدهس. الهلال الأحمر يفيد بنقل 5 إصابات للمستشفى جراء اعتداء المستعمرين على المزارعين في بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس. الهلال الأحمر يؤكد إصابة الرجل جراء اعتداء المستعمرين عليه في قرية عربونة شمال شرق جنين. مستعمرون يهاجمون المواطن ثائر النعسان في قرية المغير شرق رام الله. مستعمرون يحرقون نحو 55 شجرة زيتون في أراضي عائلة أبو هلال بمنطقة برية أبو ديس جنوب شرق القدس أثناء قطفهم ثمار الزيتون. وهاجم المستعمرون أفراد العائلة وأجبرهم على الانسحاب قبل أن يعودوا ويضرموا النار في الأشجار وأدوات القطف وثمار الزيتون التي جمعت. مستعمرون يدون رقصات وهتافات أمام باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة وسط انتشار قوات الاحتلال وتجديد إجراءاتها في محيط البلدة القديمة. مستعمرون يرعون ماشيتهم في أراضي مملوكة لمواطنين قرب منطقة عين جفنة في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة. شهود عيان يفيدون باحتراق أشجار الزيتون في أراضي عصير القبلية وعريف جنوب نابلس بسبب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، كما واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضي قرية عصير القبلية جنوب نابلس. مصادر محلية تفيد باقتحام عصابات المستعمرين منطقة الخلة في بلدة بيتا جنوب نابلس. يكون طقس الليل بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المرتفعات ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية معتدلة، وغدا الأحد يكون جو غائما جزئيا ومعتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
0: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية سنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
12: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيت عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلو أيامكم زورونا،
3: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيق.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لا وقت للبحث،
9: لا وقت للبحث.
8: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
9: راية دوت بي أس،
8: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
10: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام.
11: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: لجنادي إن كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: تعرف عن سيارتك، تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
4: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
5: هذا البرنامج برعاية
4: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لا وقت للبحث،
9: لا وقت للبحث.
8: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
9: رايا دوت بي أس،
8: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
10: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
11: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
10: هذا البرنامج برعاية
11: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم مستمعين مشاهدين متابعين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء عبر رايا اف ام ورايا تي في ومنصات رايا الرقمية. راعي هذه الحلقة سمارت باليستاين، سيارة ذكية عصرية كهربائية وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. أينما كنتم على طرقات الوطن نرحب بكم ونتمنى لكم وصولا آمنا. في كل حلقة عودناكم على موضوع معين، اليوم فيش سؤال تفاعلي لكم على الفيسبوك، لا تشاركونا فيه، إن شاء الله في الحلقة الجاية بيكون معنا سؤال. واليوم لأول مرة أو تاني مرة راح أحكي عن الموضوع، موضوع أفلام الحماية، حماية السيارات البي بي اف. هذه الأفلام المنتشرة في الفترة الأخيرة في الأسواق الفلسطينية، هل صحيح أنها تقوم بحماية طلاء السيارة من العوامل الجوية ومن الغبار ومن الأحجار؟ وفي حالة وقوع حادث بسيط، هل صحيح أنها تقوم بحماية المركبة؟ ما هي أنواع هذه الأفلام، أفلام الحماية؟ هل هناك أنواع سيئة وأنواع جيدة؟ ما الأسرار التي تحتويها هذه الأفلام، أفلام الحماية للسيارات؟ شو أكثر سيارات صعبة في حمايتها؟ الناس خليني أحكي بالمصطلح العام للناس، إحنا بنحكي عن جلاتين السيارات اللي انتشر في الآونة الأخيرة. وقبل ما بلش البرنامج مع ضيفي وموضوع الحلقة، أنا مع أفلام الحماية للسيارات الجديدة لأنه خيار عملي وجيد بل ممتاز لحماية سياراتكم من العوامل الجوية، خاصة في بلادنا اللي بمواصفاتها أوروبية والعكس صحيح. ما انتوا عارفين شو طبيعة بلادنا من شوارع وبنية تحتية وأحجار متطايرة، وبتضمن شو بصير معك. ممكن برا هاي العوامل مش موجودة أو هاي الظروف مش موجودة، ولكن إن هون موجودة. اليوم معي ضيف عزيز وهو على الصيفي، مالك ومؤسس ومدير فني لعلاء أوتو ديتيلينج، هذا المركز المتخصص في العناية بالمركبات من تركيب أفلام الحماية وبولش ونانو سيراميك. علاء بنضمننا هون في الاستوديو. علاء أهلا وسهلا فيك عبر رأي في مرأة تي في.
1: صباحك سلام،
0: شو أخبارك؟
1: صباح مشتركينا.
0: تمام
1: تمام الحمد لله، يسعدك.
0: علاء، الناس بشوفوك على التيك توك بتطلع بتحكي هالكلمتين وبتروح بتحكي لهم تفاصيل كل سيارة بتشتغلها، بتشوقهم لتفاصيل هم ما بيعرفوها، وما شاء الله كل السيارات اللي عندك سيارات بغالبيتها سيارات فخمة
1: الحمد لله،
0: وبتستاهل صاحبها انه يدفع عليها. انا شفت يا علاء شغل لك، لهيك استضفتك ولهيك حاليا انا وعلاء في تعاون بيننا. شفت شغل لك وشفت طريقة شغلك وشفت في اسرار انا يمكن بعرفها لاني شوي بيحكوا هنيئة في السيارات،
1: داخل في الموضوع
0: داخل في الموضوع وبقرأ عن الموضوع وبشوف آراء الناس وبستمزج آراء الناس، ولمست انه انت ما شاء الله يعني من الناس الأوائل في البلد والمحترفين في تنفيذ هذا الشغل، رغم انه بعض الناس بيفكروا انه اشي بسيط ولكن هو على العكس تماما، عن جد بحاجة لحرفية. هلأ بتقول لي كلها أفلام حماية زي تعتيم أزاز السيارة، هلأ الموضوع مختلف تماما ولوش علاقة من حيث التنفيذ والمادة والتفاصيل. علاء، كيف بلشت هذا الشغل؟
1: بلشت هذا الشغل
0: نقرب عنك شوي.
1: في البداية أنا خريج جامعة بير زيت.
0: تمام. خريج إيش؟
1: خريج بزنس في جامعة بير زيت.
0: يعني شغلك بعيد يمكن
1: صحيح.
0: شوي.
1: تخرجت سنة 2008.
0: تمام.
1: بلشت حياتي زي أي خريج جامعة مندفع لسوق العمل، اشتغلت في شركات كتير كبيرة ومعروفة لمدة 10 سنوات.
0: جميل.
1: وخلال هاي 10 سنوات بصراحة ما لقيت حالي في المسار الوظيفي، فرجعت رجعت في حياتي شوي لورا انه انا من صغري كان في عندي هوس
0: بالسيارات
1: وخصوصا بموضوع اللي هي التلميع والبوليش والواكسات وهيك. فمن أنا صغير كنت أعمل هذا الإشي على سياراتنا في البيت على سيارة
0: أبوي وهيك.
1: فلقيت إنه في فترة يعني أنا بلشت مشروعي سنة 2018 كان في ما كان في السوق خلينا نحكي مراكز محترفة ومختصة إنها توفر خدمة التلميع وخدمات العناية بالسيارات بشكل عام. فمن هون اجت الفكرة. هلا اكيد لما الواحد بده يوفر خدمات احترافية الهواية لحالها ما بتزبط,
0: مش كافي
1: انه انت تقدم خدمات احترافية من هواية. من هون بلشت عملت دورات في هذا المجال, هذا الحكي
0: طبعا برا البلد,
1: برا البلد وجوه البلد
0: تمام.
1: من خلال شركة عالمية ايطالية اللي هي اسمها شركة روبس بتعمل تمام. مواكن البوليش. سنة 2018 ما كان لسه البي بي اف دارج, كان ممكن يعني محدود جدا وكان كتير مكلف وغالي جدا, كان منتشر في أوروبا في أجزاء بأمريكا بس ما كان زي
0: هلا. ثقافته ما كانت موجودة
1: فترة, ما كانت لسه أصلا في ثقافة عند الناس إنها ثقافة العناية بالسيارات ما كانت موجودة عند
0: طيب.
1: الناس. يعني أنا بشوف إنه من خلال الفيديو اللي أنا بطلع فيه اللي هو الفيديو البسيط وفيديو عفوي يعني بدون تحضير ولا أي شيء
0: طبعا.
1: الحمد لله أنا ساهمت إنه نشرت هاي الثقافة عند الناس والحمد لله حبة حبة بلشنا. بعد ما خلصت دوراتي بلشت في مركز صغير كنت أشتغل لحالي يعني
0: جميل.
1: بدون اي مساعده وبدون اي عامل معي. بتعرف البدايات دائما بتكون
0: صعبه
1: وبرضو الواحد انا بتخيل انه لازم تعطي كل شيء حقه ولازم تمشي في مسار معين.
0: بدي ابلش صح واكمل صح
1: 100%. استمرت اني انا بشتغل لحالي لمده 4 سنوات. اوكي, بعد 4 سنوات بقدر احكي انه عملت قاعده منيحه الحمد لله. يعني انا دائما بحكيها في اي شغل في اي بزنس لازم انه ما بزبط انه انا اشوف زبوني مره واحده
0: طبعا.
1: إذا انا الزبون بس شفته مره واحده معناته في خلل
0: بكون. هذا بسميها انا تراكمات من بناء الثقه بينك وبين زبونك
1: 100%. الحمد لله بنينا ثقه عاليه مع الزباين. صار في الزباين جربنا اول مره وتبعت لي ثاني مره. وزي وانا دائما بامن انه في بلدنا لانها بلد صغيره والكل بيعرف الكل,
0: حارتنا ضيقه يعني
1: افضل دعايه عندنا اللي هي الورد اوف ماوث.
0: صحيح,
1: تعمل خدمه احترافيه يطلع زبونك مبسوط, زبونك المبسوط
0: لانها دعايه حقيقيه
1: 100%
0: غير مدفوعه
1: 100% دعايه غير وحتى يعني الفيديوهات اللي انا بنشرها على الصفحه اللي انا بعمل لها دعايه ما بستخدم مونتاج, كلياتها شغلات بجهد شخصي. بحاول قدر الامكان انه افرج الزبون حقيقه
0: مرات
1: بدون اي منتجه بدون
0: مرات على الاشياء البسيطه العفويه بيكون تاثيرها اكثر من الاشياء المحضره واللي مكلفه مصاري كتير وجهد كبير
1: مزبوط.
0: لانها عفويه. والشوف المتلقي اليوم على سواء على السوشيال ميديا او على الراديو او على التلفزيون او اي مكان اذكى مني ومنك
1: صحيح,
0: وبيعرف اذا انت صادق ولا كذاب
1: صحيح.
0: وانا بالنسبه لي اللي بيضحك على الناس بيضحك على حاله
1: الى حد ما طبعا
0: وتفرجيش للناس انه الخرده ذهب لانها خرده
1: لا
0: فاهم
1: صحيح.
0: فاعطي لكل مقام المقال مثل ما بيحكوا
1: مزبوط.
0: طيب افلام الحمايه البي بي اف على
1: اللي هي موضوع حلقه
0: اللي هي موضوعنا تحمي السياره عن جد؟
1: طبعا بتحمي السيارة
0: من شو؟
1: أنا من بحكي لك في هذا المجال إلنا مركزين تقريبا 5 سنوات. أوكي, كتير من زبائني تعرضوا لحوادث كثير مواقف كثير حوادث يعني مثلا أنت قبل فترة زبون كان ماخذ سيارة كثير غالية ولونها كثير مميز وكثير صعب حتى يعني على الدهان, وهو داخل على الكزية واحد
0: شحط
1: السيارة شحط له الطنبون الأمامي امامي. بس مجرد انه اجى عندي فكينا القطعه اللي اتضررت، ركبنا قطعه جديده وخلص الامور تمام.
0: حتى ممكن على تقنيه البي دي ار اللي التجليس على البارد،
1: صحيح
0: البي بي اف بيسهل لانه مش راح يدهم. صحيح. يعني
1: هلا هي بتكون خدمتين بيكملوا بعض. اوكي، خدمه البي دي ار وخدمه البي بي اف. الهدف انه انت اذا بصير في تصادم تمام، البي بي اف مش راح يقضي الدهان تبع السيارة، مش راح يتكسر. هلا اذا كان في طعج او بعج في هيكل السياره، بيكون سهل لفني البي دي ار انه يعدل البودي للضرر بدون الحاجه انه يتم دهان السياره. ليش؟ لانه البي بي اف اشتغل شغله.
0: صحيح.
1: والدهان نفسه ما تكسر وما تخدش، فعمليا فني البي دي ار بيجلس السياره بدون حاجه.
0: لاي درجه ممكن يتحمل البي بي اف ضربات او صدمات؟
1: شوف بصراحه ما في معيار.
0: لا لانه في ناس بتفكر يعني انه اي شيء ممكن يتحمله البي بي اف. لا، البي بي اف بعتقد يعني وانت ادرى مش هيك.
1: لا مش هيك، انا زي ما قلت لك ما في معيار ثابت. هلا الشيء اللي انا متاكد منه 100% انه الخدوش مثلا المتعمد زي خدش مفتاح، خدش مسمار، نقور اللي بتصير من الحصى طبعا الحصى الطريق تمام، هذا 100%
0: محمي.
1: هلا الشيء اللي بيصفي هو في كتير معايير اللي هي اذا صار في تصادم تمام. هلا اذا صار في تصادم اكيد اذا كان التصادم قوي
0: طبعا ما هو يعني خلص البودي تدمر يعني
1: البودي طعج بس عمليا يعني كتير مثلا زباين حتى مرات بيكون بحك في صور خشن، بحك في اشي زي هيك، ما بصير في اشي في الدهان. بس مثلا اذا مرات بتلاحظ انه ممكن انه تكون ضربة انت حسيتها خفيفة بس كانت زاوية التصادم حادة، ممكن انه يوصل للدهان. هلا الهدف منه اكيد انه احنا نوفر اقصى معيار حماية للدهان. هلا برضو بتدخل هون عندنا معيار اللي هي السماكة تبعت الفيلم اللي انت حطيته، لانه هو دايما انا
0: بحكي في عدة سماكات.
1: في عدة سماكات. اوكي. والسماكة
0: وعدة انواع كمان على هاي النقطة. بس خليني اقاطعك على بدي احكي فيها للي بيسمعونا، افلام الحماية بي بي اف المحترمة مكلفة. انا بقول لكم مكلفة.
1: صحيح.
0: لانه ثمنها كتير غالي وانا بعرف وداخل في التفاصيل. وفي ناس بروجوا لافلام حماية بسوي لك سيارتك ب 3000 شيكل وب 4000 شيكل، ممكن انت تستفيد اسبوع اسبوعين شهر شهرين، ولكن راح تخسر لاحقا اكتر ما حطيت على افلام حماية نوعية جيدة لو اخترتها في البداية. بدنا نحكي للناس عن الانواع هاي وايجابياتها وسلبياتها.
1: هلا شوف النقطة اللي انت حكيتها هي نقطة مهمة كتير. يعني انا في بشكل شهري كل شهر بيجيني كتير زباين بتكون سياراتهم مكلفة وبيكون حط عليها فيلم حماية، فيلم الحماية لقى بعد 3 شهور او 4 شهور انه
0: باهت،
1: صار باهت وخرب لونه. ليش؟ لأنه بيكون، ما بدي أحكي لك أنه هو دور على أرخص سعر، أوكي، بس ممكن أنه هو ما أخذ المعلومة كاملة من الفني اللي ركب له. أوكي. فقبل الأسبوع الفات في كانت عندي بي ام دبليو اي
0: 700 صحيح، شفتها أنا
1: جوز شفتها عندي في المحل، الدافع عليها مبلغ صاحب السيارة، وخلال 6 شهور السيارة وضعها كان
0: حزنت عليها والله هاي السيارة حزنت.
1: طبعا حاولنا فكينا الأفلام الحماية القديمة عن السيارة وفكناها
0: بصعوبة
1: وطولنا بالنا كتير عليها، لكن للأسف اضطرينا أن ندهن 3 قطع.
0: خلعت البويه.
1: خلعت البويه تمام. هلا انا دائما بحكي لزبايني وبحكي لاي حدا بيسالني في هذا الموضوع انه الزبون لما بيكون بده يدفع فول برايس تمام ويدفع سعر كامل، حق الزبون انه يعرف شو التفاصيل الماده اللي تنحط على سيارتك.
0: تمام.
1: انا اي حدا بتصل فيه بس بستفسر سواء انه بده يشتغل عندي او ما بده يشتغل عندي، عشان ما يوصل مربع انه هو يخسر مصاري ويصير فيه زي الزبون اللي حكينا عنه انه يضطر انه لسه يدهن اجزاء من السيارة. ليش؟ لانه بتكون نوعية الفيلم سيئة وفي وفي تفاصيل تانية اللي هي برضو نوعية القلو. تمام. أفلام الحماية ما بتيجي إحنا بصح بنشوفها إنه هي فيلم
0: ورق شفاف,
1: ورق شفاف. بس هي بتكون مؤلفة من 5 طبقات. هاي الطبقات اللي هي في عنا طبقة التي بي يو, في عنا طبقة القلو, في عنا طبقة الكوتينج, وفي عنا طبقة العزل. هلأ المهم كل هاي التفاصيل مهمة. هلأ في كتير مثلا انتشر في البلد أفلام بتكون بي في سي. أوكي. أفلام البي في سي هي بتكون نفس الإشي, أفلام شفافة, بس هي الهدف منها مش أنها تنحط على السيارات.
0: مش كتير بتفرق عن التعتيم يعني.
1: البي في سي بنحط خلينا نقول على أرمى إعلانية, على مثلا ستيكر أنت بدك تخليه يلمع. وتمام. وهو بيكون إشي تجاري.
0: أوكي. يعني بتعرضش للعوامل اللي بتتعرض لها السيارة
1: 100%. أو بيكون الهدف منه أنه بس مثلا بده الستيكر هذا ينحط في الشارع 6 شهور 7 شهور وخلص بده ينكب, فأكيد ما رح نستثمر فيه وندفع ينحط عليه فيلم زي أفلام السيارة.
0: نرجع للسمكات. على
1: السمكات, هلأ السمكات بتبلش عنا بنقدر نحكي من 6 ميلي بتوصل 10 ميلي.
0: 10
1: صحيح. اللي هي لا خلينا نكون
0: دقيقين
1: دقيقين, اللي هي 1 مل الماكسيمم.
0: اوكي.
1: تمام. 1 مل. وبتنزل اللي هي 0.8 0.9 0.6 0.0.
0: من المل.
1: من المل. اوكي. هلا الصح احنا بنحكي عن سماكه قليله, بس الماده المصنوعه منه المواد لما كمان مره احنا بنحكي عن مواد اصليه هي بتكون ماده كتير قويه. حتى انت ما بتقدر تخزقها في مفك.
0: انا حاولت بمفك اخزقها
1: ما ظبطتش معي, وهي بتكون تتمدد وبتتقلص وبتكون هي مصممة على أساس أنها تتحمل الحرارة وتتحمل البرودة وما يصير في تمدد وتقلص على هيكل السيارة.
0: حلو.
1: تمام. هلأ تفاصيل تانية اللي هي مثلا في
0: تفضل على تفضل كمل.
1: تفاصيل تانية اللي هي نفس المواد, بيكون في مواد بتكون مثلا مصنعة من تي بي يو بس بيكون التوب كوت تبعها مش مصمم انه يعمل معالجة ذاتية, فانت بتلاحظ انك انت ركبتها والخدوش اللي صارت تتخدشها صارت تتعلم بالسيارة, وهون احنا ما استفدنا اي شيء.
0: يعني السمكات مش شرط على جودة المنتج.
1: السمكات نفس كل شركة بتكون هي معطيتك سمكات مختلفة,
0: بس في الشغل لك ممكن السمكات العالية أصعب عندكم في شغلكم في مرحلة الفينش.
1: مزبوط صح. السمكات العالية بتكون بتغلب أكتر. تمام. وفي النهاية إحنا بنعطي للزبون الخيار وبنعطي عدة أسعار وبيكون محسوب
0: وهو بقرر.
1: وهو بقرر. هلأ كمان مرة مش كل سيارة بزبط معها السماكة العالية. الموضوع هذا برضو
0: يعني في سيارات مخصص إلها مثلا.
1: صحيح. بدك تكون الإشي مبني على نسبة وتناسب من طبعاً. سماكة الدهان الأصلية.
0: حلو.
1: أوكي. هلا مثلا ما بدنا إحنا نحط كاتيجوريز ونحكي مثلا إنه السيارات الجاية من هاي البلد بتكون, بس بشكل عام في السيارات معينة بتكون سماكات الدهان واطية
0: زي مثلا مواصفات ألمانية وخليجية مثلا
1: أو المصنعين وبلد الإنتاج
0: من بلد
1: وأكيد لها علاقة في الكوست تبعت السيارة يعني.
0: طبعا.
1: تمام. يعني السيارات اللي بتكون غالية وفارهة بتكون سمكات الدهان كتير عالية, وبيكون المصنع عمل سمكات الدهان كتير عالية لأنه السيارة هاي بدها تخدم صاحبها سنين, فبيكون ثيكنس الدهان عالي. هون بزبط أنه إحنا نحط عليها ثيكنس بي بي اف عالي, بس حال انه احنا في كان عندنا ثيكنس دهان او يعني عشان السماكه الدهان بتكون قليله, واحنا بنقدر انه احنا نفحص سمكات الدهان وفي عندنا خبره, يعني صارت لنا تقريبا خبره 10 سنوات, فاحنا بنعرف كل سياره حسب الانتاج تبعها شو الاشي اللي بيكون بتوائم معها اكثر.
0: طب لا في مرحله التاسيس انت قبل تجيك السياره وبدك تحط لها افلام الحمايه بي بي اف بتسوي لها بولش في الاول.
1: صحيح. بتجهز السياره تجهيز أولي. تمام. طبعا بتجهز السيارة تجهيز أولي وبكون في تجهيز لكل قطعة قبل ما يتركب عليها عشان نتأكد أنه القطعة ركبت بدون أي شوائب بدون أي.
0: طيب خلال مرحلة التحضير في اليوم في سيارات كتير عندنا في البلد وأكيد بمر عليك سيارات كتير فيها نقرات.
1: مزبوط.
0: وضربات بسيطة.
1: مزبوط.
0: في هاي الحالة لازم تتزبط الضربة بالأول ولا مش بالضرورة؟ حسب الضربة.
1: حسب الضربة. حسب الضربة. تمام. هلا أنا بفضل بصراحة إنه البي بي أف بتوائم أكتر إشي مع السيارات 0 كيلو. تمام.
0: أوكي. فيش فيها من أي مشاكل؟
1: فيش فيها أي مشاكل 100%. هلأ بحال في كان شغلات بسيطة ممكن إنه إحنا نعالجها, إنه نعمل زي تاتش أبس قبل ما إنه نركب الأفلام, وإحنا بنحد من الخدوء من النقرات اللي بتكون موجودة على دهان السيارة على بادي السيارة, فبنعالجها من خلال خطوات إنه إحنا ممكن إنه نعبي النقرة بلون ونحفها ونعملها بلاش بعدين
0: يعني قدر الإمكان نحاول نظبطها.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
3: طب علاء، في كل شغل في اسرار
4: اكيد.
3: المستهلك او المواطن العادي صاحب السياره ما بعرفها، يعني بشوف، شوف اليوم الكاميرا او التصوير والاضاءه وغيره والمؤثرات،
4: بتطلع كل شيء بيعرفه
3: والمؤثرات. لا، لما بصور لهذا ما ببين كل شيء بالتفصيل
4: اكيد.
3: وين شطاره فني تركيب أفلام الحماية بتبين عليه بصراحة؟
4: شوف، الموضوع فيه تفاصيل كتير. الشطارة بتبين من أول إشي. هذا الموضوع، موضوع التركيب جد بده فني مختص وعنده خبرة عالية. أوكي. هلأ إذا إحنا دايما، أنا بحكيها، في عندي كتير علاقات مع كل الشباب اللي بدخلوا في مجال
3: الزملاء
4: العناية بالسيارات، وفي منهم بدخل جديد وهيك، وبتواصل معهم كتير وبفيدهم بخبرتي قد ما أقدر. البي بي اف، إذا احنا بلشنا في التركيب خطأ أكيد رح تكون النتيجة سيئة. تمام. الفكرة أنه في بيسكس للتركيب. تمام. التركيب بيكون من خلال أنه الفيلم بده يتركب بطريقة معينة وينشد بطريقة معينة، بحيث أنه ما يكون في أي فينجرز أو أصابع في أثناء التركيب. إذا إحنا في أثناء التركيب في المرحلة الأولى تجاهلنا تفاصيل معينة، هاي التفاصيل المعينة في الآخر ما رح تتفنش معك. أوكي. ورح يضطر اللي بركب انه يستعمل الحم عشان يقعدها، وهون رح تطلع عندنا مشكلة كتير كبيرة وتشوه بصري
3: في الفنش.
4: في الفنش. طبعاً. البي بي اف ما بركب نهائيا باستخدام الحم. الحم ابدا.
3: مع اني بشوفهم ماسكين هذا السشوار وبحموا فيه، في ناس بشوفهم وبمدوا ومطوا مش
4: عارف. لا لا، هلا ممكن احنا
3: يعني المفروض يقعد براحته.
4: صحيح، عشان ما ندخل الامور في بعض. في شيء تاني اسمه الفينيل اللي هو الستيكر. هذا بركب من خلال
3: هذا شيء تاني.
4: تمام. هذا شيء تاني مختلف، الهدف منه مختلف، كوستو مختلف، كل تفاصيله مختلفه. بس افلام الحمايه سواء كانت ملونه او مط او شفاف، البي بي اف ما بتتركب باستخدام الحم نهائيا.
3: طيب اليوم بنشوف في ناس فاتحين مراكز بي بي اف عندهم ماكينات واجهزه متخصصه وسوفت وير وكمبيوتر.
4: صحيح.
3: بناء على نوع سيارتك هذا السوفت وير بقص لك.
4: مزبوط.
3: وفي ناس يدوي بقصوا على.
4: صحيح.
3: نحكي عن هاي الجزئيه، شو ميزات القص عن طريق الماكينه وشو سلبيات القص اليدوي؟
4: يعني في البداية بدي أحكي لك شغلة، إنه اللي هي تقنية القص المسبق، الحمد لله أنا كنت من بداية شغلي في هذا المجال إنه بعتبر إنه أنا لازم أكون سباق لكل إشي. وأنا فعليا أي أول حدا في فلسطين وفرت هاي التقنية.
3: تمام. أوكي.
4: اللي هي تقنية القص المسبق. هلا أنا ما بقدر أحكي لك، يعني ما بقدر أحكي لك إنه القص اليدوي خطأ. ما بقدر احكي لك
3: لاني انا اشتغلت فيه،
4: لاني انا اشتغلت فيه ولحد هلا برضه في
3: بعض القطع بتضطر،
4: في بعض القطع بتضطر او بنكون مجبرين انه احنا نشتغل فيها يدوي عشان ناخذ فينش احلى.
3: حلو.
4: للزبون. اوكي. هلا القص المسبق في له كتير إيجابيات تمام، خصوصا اليوم إحنا قاعدين نطلع أشكال السيارات وتفاصيل السيارات،
3: تفاصيل معقدة
4: صارت، في تفاصيل معقدة تمام، خصوصا في الواجهات الأمامية والواجهات الخلفية. يعني مثلا قبل فترة في كانت اشتكونا شغالين على سيارة لكزس تمام، فيها تفاصيل كتير في
3: الجريل الأمامي،
4: في الجريل الأمامي والواجهة الأمامية. وأنا يعني إحنا الحمد لله خبرتنا كتير عالية في في في الموضوع، سواء يدوي أو في البي بي أف بشكل عام. صعب جدا إنه الإيد البشرية
3: تكون دقيقة زي
4: دقيقة وتطلع التفاصيل زي الماكينة تمام. فالماكينة في زي هيك حالة
3: أفضل
4: كتير تمام، تعطينا دقة. تعطينا
3: فينش.
4: قص متناسق، فينش حلو تمام،
3: ومش منظر بصري مريح،
4: منظر بصري مريح، ما بيكون في تفاوت في القص أو مثلا زوايا معينة.
3: بريحك
4: كتير، بريح أكيد
3: بالشغل
4: كتير بريح طبعا.
3: طب القص اليدوي ممكن لأنك تستخدم فيه الشفرة مثلا أو الناس اللي بيستخدموا، إلا يضرب في بودي السيارة أو تضرب الشفرة في بودي السيارة إذا ما كانش منتبه.
4: يعني شوف، أنا دائما بحكي إنه أنت لما بدك تعمل خدمة لسيارتك، سيارتك هي تاني استثمار إلك بعد بيتك،
3: صحيح.
4: دافع فيها فلوسك أو ليش دافع أكبر مبلغ في بيتك وبعدين سيارتك. أنا دائما بحكي إنه أنت لازم تتوجه عند حدا في عنده خبرة، وأنا بحكي إنه لما يكون الفني في عنده خبرة كافية هو قادر إنه يقص في الشفرة بدون ما يلمس البادي نهائيا.
3: جميل.
4: تمام. فبحالة كمان مرة انه صاحب السيارة توجه عند فني عنده خبرة عالية تمام، ما راح يكون في مشكلة حتى لو كان في قص يدوي. هلأ احنا بشكل عام بنحاول قدر الإمكان إنه ما نعمل قص يدوي على السيارة، لأنه احنا بنمشي حسب كيف
3: السوفت وير على كل قطعة في السيارة موجودة فيه بيعطيك إياها، ولا في بعض القطع بتكون ناقصة مثلا؟
4: يعني خلينا أقول لك، ممكن بتوصل بسيارات أكيد 100%، وفي بجوز سيارات تانية بتوصل 95-98%. حتى القطع الداخلية، التفاصيل الداخلية، بيانو بلاك، كاربون فايبر، هذا كلياته بيكون موجود. صحيح.
3: جميل. طيب القطع الداخلية، على سيرة القطع الداخلية، على بتحس الناس بفضلوا انهم يسوي بي اف داخلي ولا مش الكل بفضل هذا الاشي؟ وهل القطع البلاستيكية الداخلية غير النانو بلاك مثلا والكربون فايبر والاجزاء البلاستيك اللامع، خليني احكي، الاجزاء المطفية ما بزبط عليها بي اف طبعا؟
4: الاجزاء المطفية اذا كان في حالات كانت سيارات فيها مثلا كربون فايبر مطفي،
3: لا انا بحكي عن البلاستيك يكون مبزر مثلا، ما بزبط.
4: البلاستيك المبزر لا ما بيركب عليه، بس مثلا بحال في كان كربون فايبر مطفي، او في كان عندنا البلاستيك اللي هو الناعم، البلاستيك
3: اللامع
4: بس بيكون برضو مطفي. مثلا في اجى كتير على سيارات الاكس ام البي ام دبليو، اجى في عليهم، وحتى نفس الشيء سيارات المرسيدس برضو بيجي في الاجزاء الداخليه بيكون سيلفر مطفي، بنقدر برضو نغطيه بحيث انه ما يتم في خدوش.
3: بدي أرجع لموضوع الماكينة، على بدي أرجع لموضوع الماكينة. سيارتي بدها 15 متر بي بي اف على سبيل المثال للحصر، لو بدي أقصها يدوي كم متر بتاخد؟ ولو بدي أقصها على الماكينة هل بتوفر علي الماكينة ممكن؟ لأنه في بتسوي عملية حسابية بتريحك ممكن،
4: يعني إلى حد ما صح، في القص اليدوي بيكون نسبة الفاقد أعلى تمام. بس برضو في الماكينة بيكون في بدك تعطي انت هوامش فوق تحت، بيكون في نسبة فاقد بس أقل.
3: أوكي.
4: بتكون نسبة الفاقد أقل، بس خلينا نحكي انه لما انت بتيجي بتطلع على سيارة مش كتير الفرق بين انك انت تقصها يدوي او تقصها، وكمان مرة هي بترجع للحسابات اذا احنا بدنا نقص يدوي تمام، بترجع للحسابات انت كيف بدك،
3: زي لما تشتري بلاط كم متر بدها تدار بلاط،
4: وكيف انت بدك تقدر انك
3: تدير البضاعة،
4: تستغل القطع بطريقة. طيب. ليش؟ لأنه كمان مرة زي ما أنت في بداية الحلقة حكيت، الماتيريال اللي بنشتغل فيها غالية
3: طبعا
4: تمام، ويعني في كتير مرات أنا شخصيا بكون بعيد قطعة مثلا زي غطا موتور بتاخذ مترين ونص وثلاث عشان نقطتين او ثلاث نقط غبرة بفكها. طبيعي انك انت يكون شغلك يصير في يكون
3: فيها للمستمعين انا اللي بحكي في علاء متر ومترين وهيك بوصل المتر 1000 و2000 شيكل يعني اللي بحكي في علاء في بعض الحالات
4: صحيح
3: يعني الإشي مش رخيص
4: المادة مكلفة
3: صح؟ طبعا مكلفة
4: كمان مرة لما تكون المادة أصلية بتكون المادة طبعا مكلفة صحيح.
3: علاء على سيرة الماكينة بتعطيك كم متر بدها السيارة
4: سوفتوير؟ طبعا
3: دقيق بكون
4: يعني بنسبة 90% بتعطيك بالضبط قديش وهي كمان بتعطينا سهولة أكتر عشان نسعر.
3: في سيارات مش متوفرة على السوفتوير طرازاتها مثلا؟
4: في خلينا نحكي مش كمان مرة انه انا ما بدي انه مثلا أفرق بس خلينا معظم السيارات الغالية أو
3: موجودة.
4: الفارهة هي موجودة
3: لأنه أحكي خلينا نحكي بصراحة
4: بس السيارات اللي بتكون خلينا نحكي هي سيارات عملية أكتر
3: شعبية سيارات شعبية
4: أكتر ما بتكون
3: لأنه شوف صاحب السيارة الشعبية مش مهتم كتير في اللي بتحكي فيه بس الراكب سيارة من 500 أو 400 ألف وأطلع لا بيهتم ب 10 و 15 و 20 ألف شيكل يحط زيادة لأنه بتوفر له حماية. البي بي اف في منه مزود بتقنية النانو
4: صحيح كل المواد اللي بنعتمدينها عندنا كلياته بيكون مزود في تقنية النانو بس برضو انا بدي بما انه صرنا على في برنامجك وهيك وبحب انا احكي لكليات المستمعين واللي والناس اللي اصلا ركبت البي بي اف على السيارة انه طبقة النانو هي بتحتاج لصيانة بعد فترة
3: والله
4: تمام انه احنا اوكي اخذنا فيلم ركبنا فيلم اصلي كل شيء تمام مش خلاص نشغل السياره ونغيب لا بدك انت كل سنه تراجع المركز اللي ركبت
3: زي ما بتراجع دكتور اسنان او شيء
4: 100% عشان مثلا انت بعد فتره وبعد سنه ممكن من الغسيل راح تحس انه الهيدروفوبيك خف اوكي هذا مش معناته انه الفيلم مش اصلي هذا معناته انه بسبب الاستخدام وبسبب الغسيل وبسبب الشمس والظروف الجويه التوب كوت على الماده خف فاحنا بنرجع على المركز اللي ركب لنا الماده برد بحط طبقه التوب كوت
3: بنرجع بنعمل له بولش البي بي اف
4: بنعمل له مواد خاصه وبنعمل له بولش بنعمل له تلميع طبعا مش نفس التلميع اللي بنشغل على البودي اوكي بس بنعمل له تلميع صحيح بنعمل له تلميع
3: طيب قديش عمر البي بي اف الافتراضي عليه
4: عمر البي بي اف الافتراضي طبعا كمان مره انا بتعامل مع شركه هاي الشركه شركه معروفه وموثوقه وكليات الارقام اللي بتعطينا اياها هي بناء على شهادات اختبار وتجارب الفيلم بيوصل عمره 12 سنه في خيارات معينة بوصل عمره 12 سنة وفي خيار 10 سنين وفي برضو خيارات بتكون أقل اللي هي من 7 سنوات و 8 سنوات
3: طيب شو, شو, شو المعالجة الذاتية يعني؟
4: المعالجة الذاتية مثلا خلينا نفرض أنه أنت صافي في سيارتك سلام الصبح طلعت لقيت بس قاعدة بتكزدر على السيارة هاي البسة محل أظافرها ومحل ما هي مشت أكيد راح تكون خدشت البي بي اف المعالجة الذاتية إنه مجرد إنه عرضنا السيارة للحم وحرارة الشمس بتكون كافية أوكي. لما تكون المادة فيها خاصية الانستنت سيلف هيلينج اللي هي السيلف هيلينج المباشر نصف السيارة بالشمس بتروح للخدوش
3: تماما
4: تختفي تماما
3: طبعا هذا في الانواع الجيده
4: مزبوط
3: مش الانواع مزبوط. التجاريه صحيح.
4: في انواع تجاريه ما بتكون هاي الخاصيه موجوده فيها هلا مثلا انت خلينا نقول معك سياره سوداء انا دائما كمان مره بحكي انه بعد ما احنا نعمل الخدمه مهم انه نعرف كيف نغسل السياره صنعت السياره مش غسلت السياره مش صنعت انا دائما بحكيها طبعا. بس مهم جدا انه اللي بغسل لنا السياره يكون حدا كيف الحلاق تبع شعرك
3: محترف
4: بزبطش انت تحلق كل مرة عند واحد خلاص بتغسل
3: بحفظ راسك
4: 100% بحفظك بتكون انت زبونه بعمل السيارة بطريقة صح بحيث انه ما يسبب ضرر في الاستثمار اللي انت حطيته على سيارتك هلأ بحالة انه مثلا كانت معك سيارة سودة واحنا رحنا غسلنا السيارة بأدوات خطأ وطلع عندنا خدوش على البي بي اف لما يكون برضو فيها instant self healing صفها بالشمس او دير عليها مي ساخنة اللي هي نفس الحرارة اللي احنا بنشرب فيها القهوة أو الشاي بيختفي كل إشي
3: شو أصعب وأسهل سيارة؟
4: يعني في كثير سيارات
3: كثير كانت
4: ممكن
3: تكون عمرك صعبة. عملت لها بي بي
4: لا ما عملناها ممكن طيب. تكون صعبة بتعرف
3: طيب
4: شوف أكتر سيارة بصراحة فيها تفاصيل وكل يعني فنيين البي بي اف سواء
3: بتجنبوها
4: أو برا بتغلبوا فيها سيارة الجي كلاس تمام سيارة فيها
3: خاصة.
4: تفاصيل
3: خاصة يمكن إذا كانت نسخة برابوس
4: صح زوايا كتير زوايا حادة تفاصيل كتير نفس السيارة بتكون فيها الفريم والبواب جوا الفريم فعمليا السيارة بتوكل وقت بتوكل جهد بتوكل ماتيريال وفيها تفاصيل كتير والأصعب إنه لما يكون في عنا تغيير يعني بدنا نغير مثلا السيارة من لون لامع للون مط أو نغير لونها هون برضو بتكون التحدي أكبر لأنه لازم يكون الشغل بيرفكت كامل كمال لله أكيد طبعاً. أنا بحكيها بس هاي السيارة بتخيل هي يعني من أكتر السيارات
3: ممكن اللي ممكن فيها. ممكن الشغل فيها بدون ما تقطع الجي كلاس
4: اشتغلنا كتير بدون ما نفك قطع اشتغلنا كتير بدون
3: بس بغلب شغلها
4: بشكل عام هي سيارة نكدة الشغل
3: طب بتخيل كمان ممكن تجيب الرانجلر ممكن صعب الرب يكون
4: برضو إلى حد ما صعب تمام بس خلينا نحكي صعوبته إذا بدنا نحكي مع 10 بنعطي الجي كلاس 10 بنعطي الرانجلر 7
3: طب وأسهل سيارة
4: أسهل سيارة بلاش أنت هيك بتعلقنا مع زبايننا
3: لا
4: بصراحة طيب. أنا أكتر سيارة بحب أشتغلها اللاند كروزر
3: الجديد
4: مع انه الناس بتشوفها بس انا
3: لانه مساحات مفتوحه ممكن
4: خلص انا كثير بحب اشتغلها يعني
3: سهله
4: حافظينها ومش هلا ممكن كمان شوي الالمان هم معقدين اكثر التويوتا
3: انا بحب هو بحب
4: انا عملي انه حتى مثلا اذا انت بدك ترخي شويه الفندرز هدول البلاستيكات سهله ما في تعقيد فيها
3: بس مو انا العدوانيه في التصميمات الألمانية أنا بحبها والناس أكيد بتحبها
4: أكيد طبعا
3: والفخامة يعني هي الشغلات والزوايا اللي بنحكي عنها والانحناءات والتفاصيل هي اللي بتعطي فخامة لجسم السيارة من الخارج وأنا بالنسبة إلي رح يزعلوا مني ناس كتير على لساني مش لسان على أنا بدي أحكي اليابانيين في التصميمات بدهم سنوات ضوئية
4: أكيد
3: في البودي
4: يعني. أكيد هم بيعملوا سيارات اعتمادية
3: أيوة
4: تمام السيارة حتى لو أنا دائما بحكيها التويوتا لو ما حطيتش فيها زيت برضو بتمشي تمام بس
3: شوف الاعتمادية بشهادة ناس معهم الاعتمادية كتاع التويوتا زمان اختلفت عن اليوم هلأ مش موضوعنا احنا تويوتا واعتمادية التويوتا زبون هيك اجاك بدي اعمل بي بي اف لسيارتي وصدمك بنوع سيارته انه بدي اعمل لها بي بي اف
4: ما انا بوجهه صارت كثير معي صارت كثير معي بصراحة انا بشوف انه دايما بكون انت بتنتج او بتعمل ضن على الشغل لما انت بتعطي الزبون الاشي اللي هو بحاجته ما بزبط تعطيه فوق حاجته ولا بزبط تعطيه تحت حاجته قبل فترة تواصل معي شاب مشتري كيا موديل 2010 جديد مشتريها انا طبعا عندي بقناعة من دي ون من اول ما بلشت في شغلي انه كل حدا بيشتري سيارة جديدة هي افضل اشي في الدنيا والله يبارك له طبعا بتكون تعبه بتكون هاد بس انا ما بزبط انه سيارة موديل 2010 اعطيه بي بي اف هلا هو ما بيعرف الزبون ما بيعرف تمام وانا قادر انه اجي اقول له اوكي ويلا وهذا احسن اشي بتعمله وهيك بس الفكرة انه مثلا سيارة لما احنا بنحكي عن سيارة موديل 2010 ولا 2018 ولها 7-8 سنين على الشارع قديش صارت القيمة السوقية تبعتها
3: صحيح
4: تمام احنا عمليا عاملين هذا بدنا نعمل هاي الخدمة عشان نحافظ على نحافظ على دهان الشركة ونحافظ على السيارة زي ما احنا طلعناها من الشركة لما تكون في سيارة لها 10 سنين على الشارع أو أكتر طب خلص هي عمليا
3: استهلكت
4: صحيح. تمام. فأنا واجبي بشوف
3: أنصحك.
4: أنا أنصحك وأوجهك, وأوجهك للإشي الصح عشان ما عشان أخذ رزقتي منك بالحلال
3: بالضبط. ودير بالك الزبون بنبسط منك في هاي الحالة, وأنا يمكن في طبيعة شغلي غير شغلي في الإعلام ماشي على نفس الطريقة, مع أنه بتروح رزقة مرات مني, ولكن بالمقابل
4: صح.
3: الزبون أو هذا المواطن اللي بيلجأ إلي بيحترمني على مصداقيتي. بدي أحكي في جزئية على موضوع فك القطع في السيارة. في زباين بطلبوا فك طمبونات, فك إيدين أبواب, فك مرايا, غمازات, هاي الشغلات. وإحنا اليوم علاء بنعرف في السيارات الحديثة عشرات أو مئات التقنيات موجودة تحت الطمبونات, الناس بتشوفهاش
4: صح.
3: بس موجود رادارات وحساسات وعيناء و... يعني شغلات كتير
4: أنظمة قيادة شبه ذاتية.
3: طبعا في هاي الحالة علاء أنت بتفضل فك القطع, وإذا بتفكها شو الآلية اللي بتتبعها؟
4: شوف خلينا نحكي جزء جزء على لأنه سؤالك فيه أكثر من أوكي. من تفصيل. السيارات اللي فيها أنظمة قيادة شبه ذاتية ممنوع إنه يتم الفك فيها.
3: تمام
4: تمام. في كتير سيارات بدون ذكر براندات فيها أنظمة قيادة شبه ذاتية. هاي بتكون الطمبونات الواجهات الأمامية خصوصا الطمبونات الأمامية والطمبونات الخلفية تتركب على حسابات لها علاقة مربوطة بالكمبيوتر وحسابات دقيقة. إذا فرقت معنا أجزاء من الميلي راح نعمل مشكلة كتير كبيرة إلنا كفني
3: وللزبون.
4: وكمركز وللزبون, وهون بصفي في عنا مشكلة وفي عنا عدم مصداقية
3: في فقدان ثقة
4: 100%. هلأ بالنسبة للسيارات أكيد طبعا في مثلا أنا هلأ في عندي جي كلاس شغال عليه بدنا نفكفكه بناء على طلب صاحب السيارة,
3: بس أنا ما بفك,
4: بنجيب فني مختص
3: معتمد
4: انه يفك القطع ويركبها بدون اي ضرر. ليش؟ لانه كمان مره احنا بنحكي عن سيارات غاليه, بنحكي عن قطع غاليه, بنحكي برضو عن امانه. هاي امانه الزبون حط لنا اياها عندنا, واحنا لازم نتعامل مع الامانه
3: طبعاً.
4: زي ما ديننا علمنا انه نتعامل مع الامانه
3: دائما. كمان انا بحكي على اتعامل في اي مهنه كانت إنه مال الناس مالك
4: أكيد,
3: وإنه مثلا سيارة الناس سيارتك
4: أكيد,
3: وفي أي إشي ما تتعامل إنه هذا زبون جاي ورايح وخلص
4: ومع
3: السلامة. لا ما
4: لا
3: تتعامل
4: لا. إحنا قلت لك في البداية إنه أي حدا, أنا بحكي أنا شاب بلشت لسه مش من الصفر, لسه من تحت الصفر كمان أوكي. دايما الله بوفقك لما أنت
3: تكون صادق مع
4: الناس, صادق مع الناس. ولما أنت أوكي ممكن أنه في لحظات معينة أنك أنت ما تربح, وممكن في لحظات معينة أنك أنت تخسر. تمام عادي, هذا هيك الشغل, مش دايما ربح ربح ربح, في ربح في خسارة.
3: وصلني سؤال على من مجتمع بيسألني فحص سماكة طبقة الدهان في حال بيع السيارة قديش بتفرق في البي بي اف, وهل بتبين السيارة إذا فيها قطعة مدهونة أو إشي بعد البي بي اف, وهل هذا مني السؤال, هل سماكة البي بي اف كلها نفس الإشي ولا متفاوتة؟
4: ثابتة
3: بتكون.
4: ثابتة صحيح بتكون ثابتة السماكة.
3: طب بالنسبة للدهان
4: هلأ الدهان كيف من اللي هو الأداة اللي بنفحص الجهاز
3: بنفحص الدهان
4: هو عمليا بقيس السماكة من سماكة الكوتينج كلياته.
3: تمام
4: أوكي. هلا هو بتعامل الجهاز راح يتعامل مع البي بي اف انه جزء من الكلير كوت, جزء من اللاكر.
3: تمام أوكي.
4: هلا خلينا نحكي انه احنا مثلا في سيارة عندنا سماكة الدهان الأصلية 200 ميكرون
3: مثلا.
4: تمام مثلا, وجينا احنا حطينا على السيارة سماكة بي بي اف كمان 200 ميكرون صاروا 400. هلا لما احنا نروح نفحص في المركز الهندسي راح يعطي قراءة ثابتة.
3: تمام
4: اوكي.
3: بس اذا كانت اعلى هون
4: في حال انه في كان قطعة مدهونة, دائما القطعة المدهونة حتى لو كان الفن اللي دهنها كتير محترف راح يكون في تفاوت على الاقل 100%. على الاقل راح يكون تفاوت 100%. فعمليا اذا كانت قطعة في قطعة مدهونة, اذا كانت قراءات السيارة 400 راح تعطينا
3: 600. طب بدي اسالك هالسؤال هو اخر سؤال بدي اختم فيه, ممكن تحايل يكون, ممكن انا عندي باب مدهون احط على اجزاء السياره 9 ميلي او 8 ميلي مثلا
4: مزبوط,
3: وعلى الباب احط 6 ميلي.
4: شوف انا بشكل عام بحكي لاي حدا بده يشتري سياره غاليه انه حقه انه هو يفحصها بحالتها الطبيعيه. بيكون هون كمان مرة مش
3: فيش مجال
4: إحنا بجوز حساسين أكتر لموضوع القطاع المدني
3: مع إنه عادي يعني.
4: مع إنه عادي تمام بس إذا أنت بدك تأخذ إشي 100% لازم تفحصها بدون
3: علاء. عندي قائمة أسئلة طويلة كنت محضرها أنا ونصها ما زعلتك شيء وشوف الوقت أدركنا
4: كان حوار لطيف وحلو أنا ما حسيتش كمان
3: ما حسيناش الوقت وإن شاء الله في حلقات جاية نحكي أكتر لأنه في شوف أنا بحب أحكي مع الناس اللي بتفهم شو بتشتغل وعلى من الناس اللي بيعرف شو بيشتغل بدليل دخل في تفاصيل مش بس السيارات في تفاصيل المنتج ومكونات المنتج ولإيش هاي المكونات وشو وظيفة هاي المكونات يعني إنسان فاهم شو بيشتغل مش إنسان بروح بلزق صارت معي ما هو ما بيوقع إلا الشاطر بيروح بلزق وبيسوي بلاك إديشن وبقول لك هذا بي بي اف وبيطلع في الآخر ستيكرز عبارة عن بلاستيك مثل بيحكي فيه البي بي سي هذول مش عارف شو اسمه مش مشكلة. علاء الصيفي من علاء أوتو تيونينج
4: أوتو ديتيلينج
3: أوتو ديتيلينج آسف تيونينج اللي هي تعديل البرمجة. شكرا كتير لك
4: وأنا جدا تشرفت فيكم وتشرفت أني كنت معكم على الهواء.
3: الله يخليك وعلاء بدي أحكي للناس موجود في بير زيت بجانب مول بير زيت بتنزلوا هناك بتلاقوه عنوانه ما بتوه وفي عنده صفحة على كل منصات السوشيال ميديا موجودة بتقدروا تبحثوا عنها وتشوفوها ولأي خدمة بتتعلق في بولش أو نانو السيارات أو أفلام الحماية بي بي اف علاء بيلاقيك في وجهه المبتسم وإطلالك بهي. شكرا على تحياتي وأنتم مستمعينا ومشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا أحمد العجوري في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني رافقتكم في الإعداد والتقديم سلامة الأطرش كما دائما. شكرا لرائي حلقتنا سمارت باليستاين سيارة ذكية عصرية كهربائية وكيلها العام في فلسطين الشركة الأقوى شركة غرغور التجارية. دمتم بخير.
0: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
6: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
6: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.اس. الساعة الآن 7 مساء.
7: أنا أريد.
8: أنت أريد.
7: هو أريد.
9: وهي أريد.
10: أحنا أريد.
7: أريد. طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: صوتها عالٍ،

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام،
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم، زورونا،
2: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: Theatre.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I want this song.
0: Theatre. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لا وقت للبحث،
6: لا وقت للبحث،
5: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
6: راية دوت بي أس،
5: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تتساءل ميريام بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23-20 وألف ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية،

ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلقي للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها لاجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استماعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية
1: Stand by for action.
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.
3: على قد لحافك مد رجليك، هذا المثل يمكن من أكثر الأمثال اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية، وفكرته بسيطة بس شو القصة؟ بقولوا أجدادنا زمان إذا لحافك قصير ومديت رجليك أكتر منه رح تضر رجليك برا وتبرد، ومن هون صار المثل كناية عن إنه الإنسان لازم يعيش على قد إمكانياته، يعني إذا دخلك محدود ما تعمل حالك عايش حياة أكبر من قدرتك، وإذا معك القليل خطط على القليل، لأنه المشكلة مش إنه اللحاف قصير، المشكلة إنه أنت عارف إنه قصير وبرضه مصر تمد رجليك. يمكن هذا وهاي واحدة من أقدم النصائح الشعبية اللي كانوا أسيادنا وأجدادنا يقولوا لنا إياها، اعرف إمكانياتك وعيش على قدها. وإذا أنتوا عندكم مشكلة بهذا المثل مش عارفة، يمكن نلاقي له بديل.
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.
0: أنتم تستمعون إلى راية أفهم.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية.بي.أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أريد.
0: أريد طور عالمك. عين على فلسطين والعالم. رايا دوت بي اس.

يا ريت في خبيها يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بس هي دموع عيني.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

لي قلباني عشت بواحد وطردت قلبا في هواك يعذبه.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.